0: ارزوخ بلت نمت اتيتلان سبونسر كاوكين هبركر بروجرامر بن ان
1: نم هوم
2: نم هوم ششلا شوفتا بتقبيك شو يا غربي شيك تشيبا خات نقش بانتاكا ناتنقا كوكيني كل خلال ان مقتق نمت كولا تشوا تشلي
0: شباكرا شو تشول كتشابا نقش خيبا خي اتبل تقسيم نخبي تقال رشين هبلون تقريل حق أرى شو تشول شبا رشن لقيخ كميك
2: نقمل تيوشيخ شبا شوكا شاكا بروغراما
1: نمم

Kasaka, la voz de Titan Fabraca Urtax Pasca, Nakmaki Minuto Traca, Baki Ursinkat Aik, Utsil Kikotimala Vin, Miltio Shavana Kasaka, Popu, Fabraca Programación, pues Catrisibilaca, Zarokol Kum, Zarokol Shul, Zarokol Konkun, Zarokol Ktar, y creará pues Nakka Hok Kasaka Música de Banda Kamik, pues porque creará Spinachiklum Lakanum Aik Santiago Chabach. بس أصغر قبتش تقلع هرقيخ بس تقع نقص مير نقعتش نقن شمسة أصيب تقعي مش تقتخ تقبع عنيش تقعي بس كرع تنكي كوتي مال كرع نقشاك أخبرك أصلاح موسيقى دي واندا ركوتوم بكا أبلاس تقشوه نقشاك أخبرك أور أصيل كي كوتي مالي بكين نوقشاك لابوس دي تتلان

0: radio La Voz de Atitlán.
1: Хавраха катнамат чоххон хилаалу курвангил гас хухналлахи гават чкаг баник коллака гацран хилаал
2: шахне цра ишхи
3: ач и
4: ишни акала
5: чка хериха
1: махонич ихв нагш тибиргич памргаслимал махонич ихн гойсаскана махонич ихш токилтарути мишколахунач нак ницилна нармаг мишколахув накн катерцибиях нкасаха ких чкан катеркуйсах خراخي اجنق اوتتا نك اوتوختو اك مخونا قساختا اقيخ خراجنق نوبن كوفتوا نكت كونن كتبا تقانك اوتوخنا اوخ كوكين خي ايرفنق نكت كيتو شبخ نيترخي نخبيتك عال ملون تقريش نكي كونن كت كيتو ما يون تاعت كولا تتا تشتن ما يون تاعت كولا تتا تلا شخنيق بانيك اوقت نمت نك كونا نك تخيخي نك كونا نك لقوغ نقي نك برقان ساخو تسلخك اسلي مال قسين جوقكون خلال خبرخونا اوغنيا تخرمال اديسا موندو رينوبادو چقا رمال خبر الراديو انتخنا نسمخا رمال نيتخا خون اوتسلخ خستيسيا چقا نقاچ نخكولا كي اترخ ايفناق چقا خونت نمت خونام كي ايخ كل شيك كون خلال
6: Incrementar sus ganancias y dar a conocer sus servicios o negocio, La Voz de Atitlán es su mejor opción. Comuníquese con nosotros al 7721-7143 o al 3137-1259. La Voz de Atitlán, con 60 años de experiencia en comunicación.
7: Este dolor de muela no me deja comer.
8: ¿Y qué esperas para visitar la Clínica Dental La Voz de Atitlán?
9: Clínica Dental La Voz de Atitlán les ofrece odontología general y para niños, extracciones, rellenos blancos y grises, limpiezas, tratamiento de canales, puentes, plaquitas, prótesis removibles y mucho más. Si necesita más información, comuníquese con nosotros al 5583-9029 o al 5970-2831. Nos encuentra en el segundo nivel de Radio La Voz de Atitlán. Les atendemos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Visítenos, será un gusto atenderles.
0: Radio La Voz de Atitlán.
10: Mi ranchito.

0: خبرخا قد نمد تخكون خلال قرفان قيل قاس خوخنا اللاخي قابت تقاق بانيك كل قا قاطرا خلال
1: شخنيت را إشخي
2: أج إي
3: إشني
4: أكالا
2: تقا خيريخا
0: ما خونيش إخو بنقش تيبي غريت بامرقا سليمال ما خونيش إخ نكوي ساسكنا ما خونيش إخ شتو قلت روتي مش كل أخونا تنق إني تسيرنا نار معك مش كل أخو بنق نكتر تسيبيخ نقا ساخا قيخ تقا نكتر كوي ساخ خراخي أجنق مؤتتا نك أتوختو إك ما هو نقصاق تاقيخ خرا أجنق نوبن كوفتوا نكتكونا نكتبا تقا نك أتوخا نعوخ كوكين خي إيرف نق نكتكيتو شباخ نئترخي نخبيتك عال ملون تقريل نكيكونا نكتكيتو ما يون تاعت كولا تاتا تشتن ما يون تاعت كولا تاتا تلا شخنيق بانيك أقت نمت نكيكونا نق تاقيخي نكيكونا نق لقوغ نقي نكبرقان ساخو تسلاخك أصلي مال قشين تقكون خلال خبرخو ناوغ نياتخ الرمال أديسا موندو رينوبادو تشقا رمال خبر الراديو انتخنا نسمخا رمال نياتخ خون وتسلخ خستيسيا تشقا ناقش ناقكو لكي أتسرخ إيفناق تشقا خون تنمت خونام كي يقيخ كل شيك كل خلال
5: Incrementar sus ganancias y dar a conocer sus servicios o negocio, La Voz de Titlán es su mejor opción. Comuníquese con nosotros al 7721-7143 o al 3137-1259. La Voz de Titlán con 60 años de experiencia en comunicación.
6: Este dolor de muela no me deja comer.
7: ¿Y qué esperas para visitar la Clínica Dental La Voz de Atitlán?
8: Clínica Dental La Voz de Atitlán les ofrece odontología general y para niños, extracciones, rellenos blancos y grises, limpiezas, tratamiento de canales, puentes, plaquitas, prótesis removibles y mucho más. Si necesita más información, comuníquese con nosotros al 5583-9029 o al 5970-2831. Nos encuentra en el segundo nivel de Radio La Voz de Atitlán. Les atendemos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Visítenos, será un gusto atenderles.